0: كانسيون بتقدم ليلة من الفرح والطاقة مع النجمة نانسي عجرم. نانسي راجعة لتولع الجو وتغني معكن أحلى هيتس عشنا عليها.
1: بدنا نولع الجو والجو يولعنا، نسهر لطلوع الضو نحنا واللي معنا.
0: ليلة السبت 24 أكتوبر بكوكا كولا أرينا بدبي، التذاكر عم تخلص بسرعة، حجزوا أماكنكن هلأ على coca-cola-arena.com. برعاية خليج تايمز، لاف ان دبي، هوب إيفنتس، آيكونيكس وراديو الرابعة.
1: بدنا نولع الجو.
2: تسوق بقيمة 200 درهم في مركز صحارى من 20 يوليو إلى 15 سبتمبر واحصل على فرصة لربح سيارة سو إيست S07 أو واحدة من 10 قسائم تسوق بقيمة 50,000 درهم. تطبق الشروط والأحكام.
3: حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home. استمتع بألوان ترابية، تصاميم مريحة وأسلوب حياة فاخر هذا الصيف بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com.

0: مرتاحة، الفرش على ذوقكم، الاشياء هيك ملمومة مرتبة، عاملوا لكم حلول تخزين ذكية، عاملين لكم فرش وأثاث مريح جدا وستايلات ولا أحلى من هيك. فدايما زوروا ايكيا بفروعهم أو تسوقوا أونلاين على ikea.com. ونحن متابعين صباح الخير يا إمارات، وبدنا نطرح هلأ يعني فقرة لو خيروك، ونخيركم بين اوبشنين واختياركم بدل انتو شو بتفضلوا وشو بتحبوا اكتر ولا شو بتميلوا بالحياة. يلا
1: بيقولوا اذا بدك تحيروا خيروا، يا ترى لو خيروك رح تحتار؟ نحن رح نخيرك، جرب اختار وما تحتار.
0: جرب اختار وما تحتار. لو اجوا قالوا لك في قدامك two offers you can take only one، offerين فيك تاخد منهم offer واحد بس. أول أوفر بيقلك رحلة سفر مجانية حول العالم، رحلة سفر مجانية حول العالم، تبرم العالم برحلة سفر مدفوعة التكاليف بشكل كامل. هيدا أول أوبشن. تاني أوبشن تذاكر سينما VIP كل حياتك، كل حياتك، كمان أكل شارب حاضر. أوكي، يعني طلع لك تذاكر سينما اوبن VIP تيكتس كل حياتك للافلام اللي بدك اياها، لو بتقضيها بالسينما كل يوم مع كل وجباتك اللي بالسينما، مع كل البوب كورن، مع كل الاكل والشرب وكذا، وتحضر قد ما بدك افلام وتقضيها بالسينما كله فور فري وفي اي بي بريميوم. هل ستختار الرحله حول العالم ام ستختار الاوبن موفي تيكتس الفي اي بي لحياتك كامله؟ ممكن تقولوا لي بدي سؤال يا جاد، اكيد سفره حول العالم. قبل ما تقولوا لي هيك، انا بختار الفي اي بي تيكتس. انا بحب السينما اكثر من السفر، فلنشوف في مثلي ولا ما في مثلي. فبعتوا لنا واختاروا لو سمحتوا على 7008. هلا
2: اجعل صباحاتك أكثر إلهاماً، حيث تجتمع التصاميم الذكية والمساحات الأنيقة والأسعار المناسبة يومياً، لتجعل منزلك يعكس شخصيتك بكل روعة مع آيكيا.

0: اقضوا عطلات نهاية الأسبوع بمشاهدة مجموعة متنوعة من كلاسيكيات الأفلام العربية والعالمية ضمن نادي سينما الأحد. يستمر البرنامج حتى 30 أغسطس في رواق الفوتوغراف بالشارقة. للمزيد زوروا موقع مؤسسة الشارقة للفنون sharjaart.org. اسمعوني أنت وأنت وأنا، في جواتنا أشياء ما منقولها بصوت عالي حتى مع نفسنا، حتى مع نفسنا. رح قلك شي ما قلته بكل صدق وعم منحتاجه كلنا. على فكرة اسمعني لوحدك أولا وبعدين خبر كل شخص بهمك عن بودكاست شي ما قلته. أنا سلام حمود، رح أحكي شي ما قلته عبر بودكاست راديو رابعة أسبوعيا، لنقول كل شي سوا مثل ما هو وبلا رتوش. سلام.
1: انضموا إلى المخيم الصيفي في مؤسسة الشارقة للفنون واستمتعوا بسلسلة من الورش والأنشطة الفنية المصممة لمختلف الأعمار. تقام الورش باللغتين العربية والإنجليزية بإشراف فنانين ومتخصصين، وتتيح لكم استكشاف الفن المعاصر والتعرف على العديد من المهارات والتقنيات الفنية. تقام الأنشطة في مدينة الشارقة والمراكز الفنية في مختلف مدن الإمارة. الحضور مجاني مع ضرورة التسجيل مسبقا. للمزيد من المعلومات زوروا sharjaart.org.
2: insurancemarket.ae. مرحبا، معكم ألفريد من insurancemarket.ae. نحن الأفضل لتأمين سيارتك. اتصل أو أرسل واتساب على 800-ألفريد-247. insurancemarket.ae.
3: عيش فرحة الصيف الحقيقية في فندق ريكسوس باب البحر راس الخيمة. الأسعار تبدأ من 724 درهما لليلة واحدة شاملة كليا. للحجز اتصلوا على 072-444-4400.
4: أكيد سمعنا وبس.
3: ثلاثة في واحد مع هوم بوكس.